0: تحولم ستو عن وجاني وكل ما نصير مكسرين كنت لفتم ومكون دو عند اونا ستان هزر استو عطو عاي ويبوغي سنبيرك ميلن وانزاري مانش زي كالي عاي كالي عاي كالي عاي كالي أوشاب سنين غوما لابون تايلا لين غومين يتديلي متو ما سليل 50-50 بيسي غوبا ما فيغي زول ام لانجوين زوبونا راكول
1: E-Morning Bang on Saturday Breakfast. Stream us live from wherever you are via